الشيطان مع طرف اللاجئين، فإذا تسلل خطر من نافذة إحدى الغرف تسلل إلى البيت الكبير كله.

وزني ايده عكس كلمه بلو مهما قال ما يقدرش يسد لي الفيو كنت هو بعت بوصه في نفس الوقت بنتك وتشتي بنتك وحسوسه روح ندوسه حسب بس كده اوعى تخشوا وما اشوفه خد منه فلوسه بفوت اشوف فلوسه كفت لما تحط عليه من حرمه ولو ابوظه

انا بحضر فيه بفهم كيف تقنعنيش بحترم قدرتك على التنفيذ اوان سجدين سجدين.

demiş Pablo. Sen levan leş esmek kekleş esmek kekleş nus işme. Leş ma tsir sen nisven anzaf gazze ve fkul amman. Leş ma yisir fkul Lebnan kemen ma'a mecal. أجاوب سألكم بسؤال حيفين في المقف وعارف أصله وجيت أقوله للناس هاد مروان لبان رشيد بو في القرعة دي خاد من صنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع أي تعريس مع محن أوروبي وبيقول يا هادي شلك بوشملك بطيخ عالخاد عشان تعرف بس كداش